0: tepat saat kita akan bergabung bersama Mas Citra Sabila Muhtarin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani untuk malam hari ini. Sewan KB pamit, akan ada Anissa nanti sampai jam 12 malam. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minna wa ta'an ila hayin wa idha qila mutaqum wa bayna idikum wa khabarum la'alakum turhamun wa ta'atihim min ayat rabihim lakanu anha muridin wa idha qila ma'afiqum wa razaqakum Allah qal ladhina kafaru lilladhina amanu wa nuta'yum man law yasha'u Allah wa ta'amah in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا